وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم

0: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve kulübü.

حيدريتا دي سعد دنشريتا رياتيا رياما دوست روجي ولميجي خسم ظلم وقريجي مزجين والسرطة بيجي هر تويرون ياما سلات ربي أكهم سلامي وي هرو دم لتيا فخر عالم رياضة يا ريامات.

شر حربك جلك بس نيارن دين إسلام لأهلي وفكرنا جكينا دل بمشتن كسل ناموسو ديني وصاحب دركبن أو جكفر ظلم وارا تمي أرمان جو قستن تمي أرمان جو قستن.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

دار فلسطين، أو دار غزة، أس فلسطين، فلسطين. إيروج قوم يهودي ملعون بحزارا لشكرج إنسانيته بيبار بإنصاف وكندار چار آلية من قرتنا وك وحشين هار بسر من دا غدر دبارينن بسر من دا مرن دبارينن بتانك و توپ و تياران بومبه و فوزه و فشقان بسر من دا دبارين وكي باران قمه قمه توپايه بره بره تيارايه قرين سبيايه قرين دايقايه و ناله ناله برندارايه

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

غازياب بال بويقوتي جبوي خدي ام نبن اليكار جبر خانيا سيونيستي وحشي اسرائيل را كو بومبا و گلد بارين لسر گل فلسطيني مظلوم بلا جبر خانه نجمه به ورن ام مال اسرائيل امريكا و هواله وان بويقوت كن ايكو مال اسرائيل و امريكا دكرن و دفروشن بلا بزن بنكو اوجي دبن آلي كار و پشتوان جي قتل عاما اسرائيل ره انسان خودي اجدان توا ام دعوت دكن ببال بويقوت و جبر خانا اسرائيل امريكا و هواله وان بلا نجم به جبير نكن آلي كاريا ظالما نحقيا المظلوم آية جبير نكن آلي كاريا ظالما نحقيا المظلوم آية

وكل بهار دب خيين كي ناخو تب عابد ندا يا ير لهج دلو بابي شفا يا خوي ناترو الوانكر شفا يا جزير بكردستان بيا يا جوان راكر دوجو سقايا جزير بكردستان بيا يا جوان راكر دوجو سقايا

0: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.
1: هذا إيمان لا ريب فيه والتزام لا تردد فيه والتزامنا في المقاومة في بندقيتها ورصاصها ودماء مجاهديها الموت لإسرائيل.

يملك أحد حق التخلي عن حبة رمل واحدة من أرض فلسطين، ولا يملك أحد حق التخلي حتى عن حرف واحد من اسم فلسطين.

باطل محض، وهي كيان غاصب طاوئ محتل ارهابي سرطاني ليس له اي شرعيه او قانونيه على الاطلاق، ولن تكون.

وده انسانان جتني آني هبوني برا سجده جبوني تمامي ملكانه بشتي بي قدر مظن ويكر خليفة أردي كر خزمتاوي هرتش داي أقل زمانه.

0: محتاج فجرك صادقة بشك ببي دنيا طاري فجر رجا راستي نو
1: بشك ببي دنيا طاري فجر رجا

اني قلو شاهي عريا و و و و بكان حاكم باصلو نسيا و و و اخوي معجزاتي فرعجيا و و و بكان محمد مصطفى خوي معجزاتي

0: عدل عبادة ذابنا يا مكان محمد مصطفى.
1: بحزاران صلاة وبحزاران سلام لسرت أي قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا.